ኣብቲ ኣኽራን እተሰቃቀዩን ዝሞቱን ነታ ምድሪ ብመስኖ ተኣማንነትን ትብዓትን ተስፋን ምስክር ክትከውን ገበራ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ሕጂ ወዲ 97 ዓመት ዝዕድሚኦም ካርዲናል ሲሞኒ ናብቲ ዝበዝሐ ናይ 18 ዓመታት ንጉዱድ ናይ ጉልበት ስራሕ ተፈሪድዎም ዘሕለፍሉ ቤት ማሕቡ ዝምለሱ ዘለዉ ንመስቀል ካብ ምልክት ሞት ናብ መብፅዓ ሂወት ዝቐየረ መስዋዕቲ ክርስቶስ ንምፅምባል እዩ እንገብ ቅዱስ ኣቦኖም ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣስተብሂሎም ካርዲናል ኣብ ኣልባንያ ስርዓት ደስነት ዝፈፀሙ ኣሳዱ ብቐጥታ ዝተመከሩ ኣብ መጀመርታ ከም ጸላእ ንህዝቢ ንሞት ዝተፈርዱ ድሒሩ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ናብ ማእሰርቲ ተቐይሩሎም ኣብኡ ድማ ኣብ ግዱድ ስራሕ ክሕልፎ ተወሲንዎም ንዝኩሉ ስቃይን መከራን ዝተፃወሩ እዮም። ካርዲናል ሲሞኒ ኣብ ቤት ማሕቡስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብሕቡእ ምስተ ቅዳሴ ኣብ ዝዕርግሉ እዋን ሂወተይ ኣብ ሓደጋ የእትዋ ነይረ እንክብሉ ኣብ ዘስምዖ ስብከት ኣስተብሂሎም ብሕቡእ እውን ምስጢረ ንስሓ ይሰርዑ ከም ዝነበሩ ዘኪሮም እዚ ክፍፅም ተዝረኽቡኒ ብኡ ንብኡ ምሰቐሉ ንነይሮም ቢሎም ንሶምን ካልኦትን ዝሕልፎ ስቃይን ሞትን ከም ዝዘከሩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርሰሊካን ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ዓመታት መስጎግቲ ካብታ ቦታቲኣ ክንደይ ጸሎት ናብ ሰማይ ክቢ ከም ዝበለ መን ይፈልጥ፣ ክንደይ ናይ ጽሞና ጸሎት ተሰምዐ፣ ክንደይ ወጅህታት ብጸገምን ድኻምን ዝመልኦ ናይ መወዳእታ ተስፋኦም ንጎይታ ሕድሪ ሂቦም እንክብሉ ብምስትንታን ምእንቲ ነፍሲ ወከፍ እቶም ዝተሰቃቀዩን ሂወቶም ዝሰኣኑን ሰብኡትን ኣንስትን ምልክታ ብዘይብሉ መቓብሪ ዝተቐብሩ እንክብሉ ብምዝካር ተዘክሮኦም ህያው ክኸውንን ንሓደስቲ ወለዶታት ብዛዕባ ዘይጋሕዝ ክብረት ነፍሲ ወከፍ ሰብን ዋጋ ሓርነትን ንሰላም ዘለዎ ቆራጽነትን ወትሩ መዘኻኸር ክኸውን እደሊ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ሩሰሊካን ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብቲ ኣብ ቦዝኒያን ሄርዘጎቪናን ዝርከብ መካነ ንግደት ቅድስተ ማርያም ዝካየድ ቀነ መንስያት ምክንያት ናይ ቅዱስ መንበራነ ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንመንስያት በቲ ግዜያዊ ሓጎስ ከይታለሉ ተማሕፂኖም ንኢየሱስ ብምስዓብ እቲ ዓሚቕ ሕቶታትን ጭንቀትን ልቢ እውን እንተኾነ ምስትውዓልን ዕብየትን እምነት ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እቲ ቀሊልን ቅፅበታውን ሓጎስ ዝገልጽ መብፅዓታት ማራኽ እኳ እንተኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ነባሪ ኣሰር ከይሓደገ ይጠፍ። እቲ ዝተረፈ ግን እቲ ዓሚቕ ሕቶታትን ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዝነብር ጭንቀትን ነባሪ ሓጎስ ንምርካብ ዝግበር ሓረርታን እዩ። ካብዚ ተኣፋፍነት እዚ እዩ ናይ ሓቅና እምነት እቲ ጉዕዞ ምእንቲ ንኽህሉ ልቢ ዘርውይን ኩሉ ሰዓ ከም ብሓድሽ ንምጅመር ሓይሊ ዝህብን ኣምላኽ ብምርኻብ ክጅምር ዝኽእል እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ናይ ቅዱስ መምህራና ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክተማ ብዝተነብሮ መልእኽቶም ነቶም ካብ 73 ሃገራት ዝመፁ መንእሰያት ኣብ ሜጂጎሪ ኣህጉራዊ ቅና መንእሰያት ንኻብዕሉ ንዝተኣከቡ ከም ዘዘኻኸሩን እዚ ካብ 1989 ዓመተ ምሕረት ኣትሒዙ በብዓመቱ ኣብ ሜጂጎሪ ዝካየድ ቀነ መንእሰያት ምዃኑ ዜና ቫቲካን የዘኻኽር። እቲ መልእኽቲ ብሊቀ ጳጳሳት ኣልዶ ካቫሊ ፍሉይ መዝነት ሓዋርያዊ ልኡኽ ቀቅድሚ እቲ ኣብ ቦዝኒያን ሄርዘጎቪናን ሞንተነግሮን ናይ ቅዱስ መንበር ሓዋርያዊ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣሲዚ ቹሊካት ዘዕርጎ ምስተ ቅዳሴ ከም እተነበን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መልእኽቶም ንመንእሰያት ናብቲ ምንጪ ሓጎስ ህወትን ሓቀይና ሓጎስን ዝኾነ ክርስቶስ ክምለሱ ኣተባቢዖም ብጸሎትን ቃል ኣምላኽን ምስጢራትን ኣቢሎም ምስቲ ንልቢ ዘጽንዕን ወትሩ ከም ብሓድሽ ክጅምሩ ብርታዕ ዝህብ ጐይታ ብሕታዊ ምረኻብ ከም ብሓድሽ ክነብርዎ ድማ ከም ዝዓደሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብተወሳኺ መንእሰያት ብሓላፊ ሓጎስ ክታለሉ ከይፈቅዱ ንታ ሓራ ተውፅእ ሓቂ ብቐንዕና ክደልዩ ኣተባቢዖም ንኢየሱስ ኣብ መስዓብ ኩሉ ሰብ ነቲ ኣዝዩ ከቢድ ሕቶታትን ጭንቀትን ልብን ከይተረፈ ከም ዕድላት ምስትውዓልን ዕብየትን እምነት ክሕቆፍ ከም ዝኽእል ድማ የጉልሑ። ቅዱስነቶም ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብሩኽ ምስክር ወንጌል ዘተባብዕ ሕውነት ሃነፅቲ ሰላም ኣብ ሕብረተሰብ ምእንቲ ክኾኑ ብመንፈስ ቅዱስ ክምርሑ ገዛእ ርእሶም ድማ ንኣማላድነት ቅዱስ ድንግል ማርያም ከወፍዩ ብዛ ዘቕረቦ መሕፅንታ ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
ترسلك عن باباسات اللي مبل عصرت اربعته نشاب عاي حقرهم معلت منقسات اكوادور ابزم محالة لفون عاي مسمع ريت مال اختي منقسات نخرستو سيك صعبو مسقو ناي مرخاب بحاقوس هيوتم كغيرن نخالقوت نعوو كداليوان كان نقاقحو نكفاقدون ابنت كدستنونا دنقل مريم دما نتيناي اقزي عبير مدب نهيوتم كحق اوفو كان نقاقحوم يعدمو مسي يسوس كريستوس مرخاب نلب بحاقوس يمالقون ناي فقرون محرات مسخاخر كنكوون حيلي يهبنا انك بلوك دسابونا نززت انا نعم الزخاخر ابتياب زسامون موداتا اب ايباراز انا نعلم سعيريا ايب زبلك على وانجل تماريحون ابزكايد شابعاي حقرهم على تمنسات اكوادر ابزم محالة لفون عاي مسمع ريت مال اختي كم زقربو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات اب مال اختم كريستوس نهوتم ترقم كم زهب اسميرام نز او عيتقويتا كتسامعون بقرة سنت كتسعبوهن اللابو بيلوم نتم منسيات بيتا كريستيان زي الدانت اقامو خوانم اون كمزة زخاخر زينا فاتيكان يمالاقت بزحات كالوتن خريستوس من تكفلتو بيتا كريستيان حاقوس كومن تبعات كومن مسكرنات كومن يدليع بفقرو كتلواتو فقادو انكبلو تلابيوم اب مول داتار سليكان باباسات نتم منسيات يقريتان عرق ان سلامن زاسفحو كخونس اوعيت اقريبوم نقلوم منسيات اكوادور نانونا كردستدنجل مريم اما عقيبهم مريم نوانجيل كتنبرون كم تنساز قبرتو نرقصكم انتي اكزي عبير نهواتكم زحانتاتو مدب كتوفايو زنق اقاحكم ابنات يخونكم زبل تسالات كم زق ربو زينا فاتيكان افليتو ازي تكتاتلو زلهم زينا فاتيكان ايو رسالي كان باباسات اللي مبال عصر تربعته على تقلت تنحاس فركم حالتي كابوشتن وطعان زمتنا قاديان بسترخ بلو كرحات كنوش بيت راس كابحوريان مسكوت كوينم بحبار مريحم صلوط ملعاك اقزي عبير قدم مدقامم ابناء علتو كابوانجيل ماتيوس معرف عصر تربعته كابفقر عصر تسالستك سع اسران حدن استوس دمم باب اما كيلو ما بزلقسو استنتنو مسكرستوس من رخاب ما ازاوتو مكروم وخوانو نما منان يزخ خاخرو كريستوس بحاكي تمت دك سبات يعقب ايو انكبلو رسالي كان باباسات اللي مبال عصر تربعته سنبت على تكلت نحاسك لتشعر سران شدستان حمتا محراته كابوشتنو تعان زمتسونا قاديان بسترخ بلو كراحات كدوس بيت راسه كابحاريوم مسكوت كوينم بحبار مريحم صلت ملعكك زيع بهر كدم مدقامهم كابوانجيل ماتيوس التوصلنا على تو منباب تأمرات انجران حسان زنقر منباب اما اكل ما بزنقسو استنتنو استبهيلوم اياسوس هواسات نزقور دلوت راي زيكونا ندك سبات ببزوح هياباتو كمز عقب استبهيلوم اب كفل وانجل كدوس ماتيوس اياسوس نتهزبي كابزنا برو دنقات تدريخو بتأمر نلعلي حموش تشح سبات بحموش تانجران كلتا حسان كمي كمز مقابوم يقلت بيلوم نعنا زلو فلي فقرن نعلم زمتو دحنة نزقلت تكبر كم زفت أما ذكرهم نعين صوران مرعين نزمامات مسمع نحويسو كم زبلو زحبر زينا فاتيكان أصعبو كريستوس كم او بمقبارو تأمراوي قبري كام من فتس أمن العلي من قست أملاخك أربع مخانا نقولو يبسر مهلاو إيوزنا قر انكبلو كم زغلحو أفليتو كدو سابونا أبزل قسو أستنتنو نتهم مؤمنان اتس أبتساب مبزح انجيرا إيسوس نتهم زت أمايو كم قبام زر إيت راي زي كونس مسيقوي تام الرخاب نبعلو ما عزاو تمكرو مخانو زك آلع إيو أبتي كلهم تأجيب بام زبال علون عصر تقلت مصب كي ترفة ز أكبلو كفلي مس كريستوس دليتاتنا ببزعي كم زراوي زرقاقت اون مخانو اسميرام قويتانا عنا زقابرون هاي مدلوات حاليوت فتسيمو كم زيفشل بمرقاقات كريستوس بحق نتميت دك سبات نتميت حق نهيوتن يعقبو انكبلو كم زرقاقت وزينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات اليون اون كابت مبزحتي وقزي ابما كابن بقناتن زقلت كفعات سسعة اتنكيقام ازي منفساو حمامزي نتم بحابتي زساخرو هواسات سبات نتم بتعميت زباخيون بتعمئي زي جدرون كساب زرسعوم يعورام انكبلو
ጓሂኦም ገሊፆም ምስ በረኻታት ውግእን ትዕቢትን እናገጠምና ጎይታ ናብ ሰማይ ብዓቢ ለውኻት ከም ዝጠመተን ባሪኹ ነቲ እንጌራ ቆሪሱ ንደቂ መዛምርቱ ነቲ ህዝቢ ምእንቲ ክዕድልዎ ከም ዝሰሓቦም ነስተንትን እንክብሉ ከም እተማሕፀኑ ዜና ቫቲካን የመላኽት ኣብዚ ናይ ፍቕሪ ልግስ ተኣምር ጎይታ ከም ሓውና ሂወቱ ኣብ ዝሓበና ናይ መወዳእታ ድራር ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበፅሑ ባሕርያዊ ተግባራት ኢየሱስ ነለልዮም በዚ ድማ ምእመናን ጸጋ ቅዱስ ቁርባን ከስተማቕሩ ከለዉ ብመዓልታዊ ተግባራቶም ጽባቐኡ ምስ ስድራ ቤቶምን ፈተውቶምን ካብ ዝካፈልዎ ዝተባረኸ ምግቢ ጀሚሮም ክምስክሩ ቅዱስ ኣቦናብ ዝለገሶ ኣስተንትኖ ዓዲሞም ምስ ኢየሱስ ሓቢርና ናብ ጎረባብትና እንተተበጊስና ናይ ግዜ ዕረፍቲ እውን ከይተረፈ ሕውነታዊ ህድኣት ክህልወና ዘኽእል ምዃኑ ኣስተብሂሎም ኣብ መወዳእታ ንድንግል ማርያም እታ ፈቃራዴና ዋላ ሓደ ሰብ ናይ ዕለት እንጌራኡ ምእንቲ ከይጎድሎ ኣብ ለጋስ ፍቕሪ ክንዓበ ክትሕግዘና ተማሕፂኖም ዝለገሶ ኣስተንትኖ ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 2 ነሓሰ ፍርቂ መዓልቲ ካብ ውሽጢ ንውፃን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ዝተረኽብሉ ቅድሓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሕርያም መስኮት ኮይኖም ብሓባር መሪሖም ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሄር ደጊሞም ምሳብክዑ ኣብ ስፓይና ንርእሰ መምሕዳር ከተማ ሰይቡታት ዝረኣይ ዘሎ ከቢድ ቅልውላው ስደት ዝሕድረሎም ስክፍታ ገሊፆም ኣብ መላእ ዓለም ዝካየድ ውግእ ደው ክበል ጸልዮም ኣብዚ ሰሙን መወዳእታ ኣብ ኣሲዚ ከካይድዎ ዝኾነ ሓዋርያዊ ጉዕዞ ድማ ከም ዝዘከሩ ዜና ቫቲካ ካን ኣፍሊጡ ነቲ ኣብ ሰውታ ዘሎ ዘሰክፍ ኩነታት ብዓብዪ ስክፍታ ይከታተልዎ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ብኣማላድነት ኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝኣፍሪካ ፍታሕ ሰላምን ምርግጋእን ፍትሕን ክርከብ እልምን ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ኣፍሪካ ትርከብን ምስ ሞሮኮ እትዳበውን ስፓይናዊት ርእሰ መምሕዳር ከተማ ሰውታ ዓብዪ ህፁፅ ስደት ኣጋጢምዋ ምህላው ይዝክሩ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ካብ ሞሮኮ ናብቲ መሬት ክኣቱ ከም ዝፈተኑን እቲ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ፀኣት ስደተናታት ናይ ስደተናታት መዕቆቢ ክዕለቕልቕ ዝገበረ ኩነታት ስፓይና ተወሳኺ ሓይልታት ፀጥታ ከተዋፍር ከም ዘገደዳ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ኣብዚ ቅልውላ እውን ብባሕሪ ንምስገራብ ዝግበር ዘሎ ሓደገና ፈተነታትን ብውሕዱ ሂወት 67 ሰባት ከም ዝጠፍአ ሮይተርስ ኣገልግሎት ዜና ዝሃቦ ሓበሬታ ተወኪሱ ብምምልካት መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ኣብ ባሕሪ ከም ዝጠሓሉ ወይ ድማ ኣብቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ህውከት ዝመልኦ መሰጋገርታት ሂወቶም ዝሰኣኑ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይሕብር ብድሕሪ ዝር ሰሊቃ ንጳጳሳት ሓሳቦም ናብ ኩሎም እቶም ብሰንኪ ውግእ ዝሳቀዩ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቕኒዖም ኣብ መላእ ዓለም ውግኣት ደወክብለን ንግርጭታት ስነሜላዊ ክልኣዊ ርክባት መሰረት ፍታሕ ክርከብን ጸሎትና ቀጻሊ ይኹን ቢሎም ብፍሉይ መገዲ ነቶም ግዳያት ትጻብዖታት ብፍላይ ከዓ ነቶም ዝደኸሙን መከላኸሊ ዘይብሎምን ብምዝካር ምእንቲ ቆልዑን ኣረጋውያንን ህሙማንን ጸሎቶም ኣቕሪቦም ጎይታ ነቶም ዝሳቀዩ ከጸናንዐን ናይ ኩሎም ሓገዝን ምጽንናዕን ዘምጽኡ ስራሕ ክባርኽን እውን ከም ዝጸለዩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ እውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዚ ሰሙን መወዳእታ ኣብ ኣሲዚ ዝጽምበል ምሕረት ዘኪሮም ምእመናን ንዝዓቢ መንፈሳዊ ህያብ ከመስግኑን ከኽብርዎን ዓዲሞም ምሕረት ኣሲዚ ብትውፊት ምስ ቅዱስ ፍራንቸስ ኩዛ ኣሲዚ ዝተኣሳሰረ ናይ ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን ምስጢራት ብምክፋልን ናብ ቁምስናታት ወይ ፍራንቸስካውያን ዓብዪ ክርስትያናዊ ብምብፃሕን ጸሎተ ሃይማኖትን ኣቡነ ዘበሰማያትን ብምድጋምን ንናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ጸሎት ሓሳብ ዘማእከለ ጸሎት ዝገብሩሉ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ምሕረት ኣሲዚ ካብ 1216 ዓመተ ምሕረት ኢየሱስ ክርስቶስን ድንግል ማርያምን መላእኽትን ኣብ ኣሲዚ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኣብ ዝተገለጽሉ ስፍራ ዝተጀመረ ኮይኑ እቲ ስፍራ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ባዚሊካ ቅድስተ ማርያም ዘመላእኽቲ ዝርከብ ኮይኑ ኢየሱስ ንፍራንቸስኮ ንድሕነት ነፍሳት እንታይ ከም ዝምነ ምስ ሓተቶ ፍራንቸስኮ ድማ እግዚኣብሄር ንኩሎም ናብታ ቤተ ጸሎት ዝኣቱ ምሉእ ስሬተ ሓጢኣት ክጽግቦም ከም ዝለመነን ድሒሩ እቲ መሕረት ንዝኾነ ሰብ ዕለት ሓደ ወይ ክልተ ነሓሰ ናብ ሰበኻ ወይ ፍራንቸስካውያን ቤተ ክርስቲያን ንዝነግዱ ከም እተዘርግሐ ዜና ቫቲካን የዘኻኽር።
እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቕሕ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ንክርስትያንን ንኮንፊሻውያን ሃይማኖት መራሕትን ምሁራትን ኣኪቡ ክልቲኦም ልምድታት ዝያዳ ፍትሓውን ሰላማውን ሰብኣውን ዓለም ንምህናፅ ብኸመይ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ብሓባር ክዝትዩ ይገብር። መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትያንን ኮንፊሻንን ምሁራትን ወከልትን ካብ ዕለት 4 ክሳዕ 5 ነሓሰ ኣብ ሴኡል ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ሶጋንግ ንመጀመርታ ግዜ ክርስትያናዊ ኮንፊሽያዊ ዓውደ ዘተ ከካይዱ እዮም። እዚ ኣኼባ እዚ ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቕሕ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ምስ ጉባኤ ካቶሊካውያን ኮርያ መንበረ ጥበብ ሶጋንግ ከምኡ እውን ኮንፊሽያዊ ተቋም ኮርያ ብምትሕብባር ዝወደቦ ኮይኑ እቲ ኣኼባ ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድርን ዓብዪ ስኒት ዓብዪ ሓድነትን ክርስትያናዊ ኮንፊሽያዊ ምይይጥ ንህንፀት ምጩእ ሕብረተሰብ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝካየድ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ብመሰረት እቲ ቀዳም ዝወፀ መግለፂ ተሳተፍቲ ክርስትናን ኮንፊሽያን ሃይማኖታት ንገለ ካብቲ ሎሚ ሕብረተሰብ ዘጋጥሞ ዘሎ ኣዝዩ ህፁፅ ብድሆታት ብኸመይ ብሓባር ምላሽ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ክምርምሩ ምዃኖም ክፍለጥ እንከሎ ክልቲኡ ትውፊታት ኣብ እተፈላለየ ቴኦሎጊያውን ፍልስፍናውን መሰረት ዝቆመ እውን እንተኾነ ይኹን እምበር ክልቲኦም ሃይማኖታት ንሰብኣዊ ክብሪ ግብረ ገባብ ውህደትን ሓላፍነት ዝስምዖ መራሕነት ከምኡ እውን ሓባራዊ ረብሓ ከም ዘተሓሳስበን ወሲኹ ይገልፅ። እቲ መይይጥ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ምግምማዕ ግብረገባዊ ዘይርግፅነት ኣከባብያዊ ብልሽውና ከምኡ እውን ኣብ ስግኣት ሰላም ዘተኮረ ክኸውን እዩ። እቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሕብሮ እቲ ዓውደ ዘተ ኣብ ዓውደ ትምህርትን ግብረ ገባዊ ህንፀትን ህንፀት ሰላምን ክርስትያናዊ ኮንፊሽን ብቐፃሊ ምትሕብባር ክህሉ ፀውዒት ብምቕራብ ክዛዘም ትፅቢት ይግበረሉ። ኣዳለውቲ እቲ ኣኼባ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ክርስትናን ኮንፊሽን ነባሪ ናይ ዘተ ባህሊ ዘበግስ ክኸውን ተስፋ ይገብሩ። ሓይሊ ፀጥታ ማዳጋስካር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 172 ሰባት ከም ዝጠፍኡን ካብዚኣቶም ድማ እቶም 91 ቆልዑ ምዃኖም ኣብ ዝሃቦ ፀብፃብ ሓቢሩ ጭካነ ዝተመልኦ ቅትለ ተሓዊሱ ሓደጋ ዘጋጥሞም ናይ ዘሎ ሰባት ቁፅሪ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ እናወሰኸ ይኸይድ ምህላውን ካብ ወርሒ ሰነ ንነጀው ድማ ጭውያ ዳርጋ መዓልታዊ ከም ዝፍፀምን ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ኖሲ በ ደቂ 8-13 ዓመት ዝዕድመአን ክልተ ኣዋልድ ከም ዝጠፍኣ የረጋግፅ። ኣብ ማዳጋስካር ቆልዑ ብምስጢር ከም ዝጠፍኡን ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ንዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ሓደጋ ተቃሊዖም ከም ዘለውን እቲ ዘፍርህ ንግድ ናይ ውሽጢ ሰብነት ኣካል ከዓ ከም ብሓድሽ ፍርሒ ሰፊሑ ኣሎ። ብፅምዲ ሓደሓደ ግዜ ብንኣሽቲ ጉጅለታት ሓደሓደ ግዜ ድማ በይኖም ከም ዝጠፍኡን ካብታ ርእሰ ከተማ ኣንታናናሪቮ ዝጠፍኡ እኳ እንተኾኑ ካብቲ ኣብ ሰሙን $2,000 ኣሜሪካ ዝኸፍሉ በፃሕቲ ዝርከብሉ ኖ ሲበ እውን ከም ዝጠፍኡን ኣብ ደቡባዊ ጫፍ እታ ደሴት ኣብ ዝርከብ ማናካራን ኣናላቮካን ዝሰርሑ ኣባላት ማሕበር ህያብ እምነት ኣባ ሉካ ፎርናቻርን ኣባ ፍራንቸስኮ ሜሎኒን እቲ መጠንቀቕታ ዑደታዊ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ዘሕዝን ከዓ እንደገና ይፍፀም ምህላው እዩ እንክብሉ ኣረጋጊፆም ጭውያ ቆልዑን መንእሰያትን ክፉት ቁስሊ እዩ። ብዛዕባ ኣህጉራዊ ንግድ ኣካላት እተገብረ ምርመራ ጠንቂ ዘጋጥም ዘሎ ጭውያን ምጥፋእ ንትሕቲ ዕድመ ህፃናት ምዃኑ ሮዘርቫቶሮ ሮማኖን እተሰሜ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ብስልኪ ኣብ ዘካይድዎ ርክብ የረጋግፁ። ሓይሊ ፀጥታ ማዳጋስካር ኣብዛ ሓለፈ ዓመት 172 ሰባት ከም ዝጠፍኡን ካብዚኣቶም 91 ቆልዑ ምዃኖም ኣብ ዝሃቦ ፀብፀባ መላኺቱ እቲ ቁፅርታት ድማ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ይውስኺ ከም ዘሎን ካብ ወርሒ ሰነ ንነጀው ጭውያ ዳርጋ መዓልታዊ ዘጋጥም ኮይኑ ኣሎ። እቲ ናይ ቀረባ ግዜ ፍፃሜ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ኖሲበ ዘጋጥም ክልተ ደቂ 8-13 ዓመት ዝዕድሜአን ኣዋልድ ዝምልከት ኮይኑ ኣባይቲ ስድራ ኣብ ከቢድ ፍርሒ ከም ዘለዉ ኣብ ማዳጋስካር ናይ ዘገልግል ናይ ኢጣልያዊ ዘይመኽሰባዊ ትካል ሓገዝን ንድጋፍን ቆልዑ ኣባል ክላውዲዮ ኦራንጀ ይሕብር። ናይ ሰበኻ ኣንቲሲራቤ ጳጳስ ዣን ፓስካል ኣንድሪያን ሶቪና
بزعبا إذا قداي زي عمل كيتوم أبيك أدمي تزحزن كون النات نايزوم معبلات قتلتات ترى تعذب تكوينا كنركب عين خيلن بيلوم ناي مدغاسكر غوبا باباسات اون بوغانو كاب زخلو معات رباحي من ايزو بالحتو يقرب كم زلو زحبر زينا فاتيكان اسعبو مرحت نايتي ابو رحت كم دخل التش عنصران حموشتان عمتا محرد زدقايدة هزبعو النعبي حدش ولدو نرقصة بيهر اندري راجولينا كاب سلطانو زعالو وطادرو منغستي شحن حموشتان ميتن عبالات حيل تسطة السليفهم ابو قودناتاتن نعشت مقدتاتن رقصة كتما انتان ناريفو ليتن معالتن حلوة ككايدو اوني قبر انطلو بجاكا اتي معرباوين بس حتزركبلو عردتات زلو كبابتات زترفة كفالتا دسيتكن كساب حج حلوة يبلون كم حق قواد عاس بدحري زيحقاوي معداغن مشاتن موطاقن وشتاوي اكالات سبنت كومؤون بزاسك حكح مقاد متفاق قلوعو ابتت قطات ارزيبو البوتاتات زلو عبيت اقام كم زخونن اتوم مانسيات حدش ولا زيتا اتوالو مبتسعا قالات ترح كوينو يترف مهلاو ايو زنگر اتوم التتاقصو لو كان وانجل اب ماداغاسكار كلو نگر زق ايار نگر كمزيلو الرقاقي توم اب زحلفة اتخزب نگرات كم حايشن كلوات مزبل للاي تتبابعوم نعبي كاكايدو حيلو كوان ترقبو دقنات حصرات الاتريك مقوراتسك الرب ماي كم لمودي نبرو كم زلوون اتعان قلعو داقفن صناعاتن التسامية زي مخصباو تكال مصراتيت اريان مارتيني حبيرا كل نقر لك حكم تقدمي اتي الواز نبرو ويكاب ازقاد ركوين يقدسل اللو بيلا اتي الوا كنتات من سيات ولا حنتي ايك ايرونا كم زبالات لزرفات الرومانو التسميع لتوغاز تقدست منبار يرقع قدس اتي زقرم نقر زا تباهاقي تدسيت دخاتات بزي ماين الاتريكن كنبرو انكلو كل اتي ماي كاا نبتمو قدزلو محز ابنبسن كل عينات مشوتن نبزلو ناي مزنا قعبوتاتات ايو زفنو بزمقنات زخاء ايو نسبات كابشقلات البنات الموز عز علم الزقونة يكون وطن ازيو كبير واقع زخف لكوينو زلو اتي كنقبرو زكا علنا نقر تأمر كوينو علو سالة ناي ايطاليا بيت مخري باباسات كأندي اتا كورونا ناي سنحرشا كاتوليك منبرت باب مصريتنا انا انكبلو ابا لوكا فورناتشاري لزرفاتور رومانون التسامي على توقعز تقدست منبر ابزهبو مقلت حبيرهم حجز الله بدهو نتعرسيت بحق من جعبيت معبال من تكون اتعرسيت ناب سنوك الطبع حبت مايات بحري ناب معكل مصنعة مرمر مقيار اي بزقام زدما مستبسان كي مقدال فتحن كتور دخناتن زصفح زلو زسكح كحن قد سب متأسسار زي بالله قد كون متان إلام.

كان بابسات لما بعصرت أربعته الأشي اللي استنى حاسة عب أسيز حوري عدتك كايلون مساشات من أسات أوروبا ويان كراغبون بمنفسك لوس فرانشسكو زا أسيزي بتبعاتك حلمون ناي أمنة على ما ناقل قلوتن هيواتك حاقفونك التبابع مخانهم أبال محبر نقصانا هو فرانشسكا ويان نزينا فاتيكان زحبون مقلتي وانا زحف قدست مانبر كاردينال بارولين أبي غواتيمالا زا كايلو زلو مبصاحة كلتشن سران شعاة عمت محرد أبي سيقول زكايد على محقوف كنما نقصيات حد عمت تراي تريفو أبزلو أوان وقعو نايتي فتسامي قوم مزمور تبعاتي هلغا أنا علم سعرية يزبل مخانو بواقعي كم التحبران برات من قصة أمريكانتي حقر إيران فتسامتو باليستيكاوي دب دب حنان مفداي زكايدتو مع بلعم متكعتي أبزملكتو كاندي أر أستاذ تقرأ كم زخون أقدمنا نحبر ناي لا مي ما دب فنانا انه حجي جمر كساب سامي ما دبنا مثل حكم مسنا اخت قبرو كاب زين ورتي كانت سنادات ما دب قانقو تغرينا كاباي كاب سمونن ابا تولدن ابا فرزغن نقدم سلام طنايب صحكم لنا بلنا نبنا لو ما دب فنانا سغاغركم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا اجت كتاتلو زلكم زين فاتيكان ما دب قانقو تغرينا ايو روسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته العلش الدوستة نحاسة عب أسيزي حورا عدتك كايرون مساشحات منوسيات أوروبا وين كراقبون بمنفس كدوس فرانشسكو زا أسيزي بتبعاتك حلمون نايمنتن ألامن أقل قلوتن هواتك حقفوك التبابعو إيوم روسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته حموس علش الدوستة نحاسة عب إيطاليا كتما أسيزي ككايرو زخونة قصنة وعدت نربعات معانتا تزعن نحركبات عدو مصنعاتتاتن بناي مكفال عدلات زبق ايو رسالي كان باباسات نحطو تات من اوسيات كمل سونك داسي كمارحون ايام كمتيك المحادة عامت اب وان ايو بلمن اوسيات اب تور فرقاتا روما زقبرو اب لانغا لانغا سخونه هوات داو كيبلو كأدمو ايام اتوم اب قسنات من اوسيات زنطفو كمبعال هاو لوكا دي باسكوالي حدا كاب أدالو تنايتي كاب على سلسة كساب على تشدستان حاسة كاب أسر تشمونتا كساب سارسان سلستان عمد عدميهم أشعاد أوروباين من أسات ناب كتما قدوس فرانشسكو زا أسيزي زمت كيدو عودر كب من أسات فرانشسكاويان ولي سارسان شمونتان عمد أبال محبر نوسان أهو فرانشسكاويان كاهن نزينا فاتيكان بزهبو مقلتي بزعبان ملقات هواتي كزارة بوام زخقلو كم رسالي كان باباسات زعمس سلو سبات مسمع كساب كنديا قداس مخان قليتهم كم اون كم بعال دوس فرانشسكو زعمس سلو ننعي لهم من أسيات كم ناي زمنهم غيرو كزارة بوزخقلو أبنات قدوس زيرقو أنت مقدام واقع كم ظلو يستبهلو هاو فرانشسكو لوكا مدب مبتح رسالي كان باباسات أب أسيزي نغوهو لتشدستان حاسة كما يكمسل إيو قدوس أبونا لتشدستان حاسة نغوهو ساعة شمونتان فرق عن أنجيهم كبتحو إيوم كل دمما أب بازيليكا قدست ماريام زملا أكت أبتا فرانشسكو زا أسيزي زي حدسا زي تقمت اللان محبر نوسان أهوز مسارة اللان زي عرف اللان نيشتو بيتس أولوت زي حازت بازيليكا ككايد إيو نعباي تصدران كومو أوني لو محمد النبع لزلونا مبال شمونت ميت عمد زخر عرفت قدس فرانشسكو أقداس مدب إيو رسالي كان باباسات أبوشت نيشتو بيتس أولوت نحتسير وانا ترقيبهم نقلس أولوت كأرقو إيوم بدحريقو نابتي الدباباي كواتسون أبو دما أبك أدمي اتبسانك بزحي ناب بازيليكا كأطو زيك على حزبي سلامتك قربو إيوم كاب زتفلالي كبابتات أوروبا زمتسو سلسة منوسيات أب سلسة زتفلالي زعبتات زتكورو نزقر بلوم حتوتات ملسي كهبو إيوم كأتسي لوم رسالي كان باباسات مس فرانشسكاو يان نوسان أهو محبرة سبول كراقبو إيوم بدحريقو كبابي ساعة أسرت واي أسرتان فرق عن مسوات قداسة كمرحو إيام بعودة رحلة ترقيا دمع على شدستان حاسة عما توقف ربع على دبرة تابور إيو أب بازيليكا بزوحات من أسيات قهلو إيام إتوم أبتي كيلو عودة ركب من أسيات فرانشسكاو يانز الساتفو إتوم نمبال 44 فرانشسكاو ناي إقرقو عزو ودي أم نمحرات زا أسيز زماتو كوم أون بفلاي أبتر سليك أنا باباسات لما بل عصر تربعة زسارع عوا مسعطاق داسين خصاتة فوزماتو على محاقوف معلت فرانشسكان من أسيات كخوان إيو كدو سابونا أبز اسمعو السبكات ترقوم نايتي أبز حالفة معلتات من أسيات زقابرو تمكروزو مع أكالة زمارخك عال كاقربو كامزوغ لورقز ايناتات إينا حاموس على تشدو سنحاس

0: ድሕሪ ቅዳሴ ርእሰሪካ ንጳጳሳት ጉስነታዊ ዑደቶም ዛዚሞም ኣብ ምምላሶም ድማ ነቶም ኣብቲ ኪዱ ዓውደ ርክብ ፍራንቸስካውያን ንዝተሳተፉ ኩሎም ሓደ ዓይነት ናይ ተልእኾ ቅዋም ክንህቦም ኢና እዚ ናይ ተልእኾ ቅዋም እዚ እንታይ ዘጠቓልል እዩ ምስ ርእሰሪካን ጳጳሳት ቅድሚ ምርኻቦም ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣብ ዝካየደ ዓውደ መፅናዕቲ ክሳተፉ እዮም በቲ ሓደ ወገን ክሰምዑን ፅን ክብሉን ክዕደሙ እዮም በቲ ካልእ ድማ ባዕሎም ማእከል መድረኽ ሒዞም ሓሳባቶም ክገልፁ ዕድል ክወሃቦም እዩ ኣብ መወዳእታ ካብ ዘተመንእስያት ዝወፅእ ሓሳባት መሰረት ድማ ናይ ተልእኾ ቅዋም ክንሕንፅፅ ኢና ድሕሪኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣብ መላእ ኤውሮፓን ኪነኡን ኣብ ዝርከቡ ከባብያዊ ማሕበረሰቦም ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ክኽእሉ ድማ ንነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ብሓላፍነት ክርከብ እዩ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝካየድ ርከብ ንመንእሰያት ዝተወፈየ ናይ 4 መዓልትታት መዛዘም ክኸውን እዩ ብናትኩም ኣረኣእያ ኣብተን 4 መዓልትታት ኣገደስቲ ወይ ምልዕዓል ዝፈጥሩ ህሞታት እንታይ ክኾኑ እዮም እቶም ዓውደ መፅናዕትታት ኣብ ሕሞሮት ናይቲ ምሉእ መደብ እዮም ኣብታ ቀዳመይቲ ምሸት እቶም መንእሰያት ብቓላት ናይ ኣሲዚ ሊቀ ጳጳሳት ፌሊቼ ኣክሮካ ከምኡውን ፕሮፌሰር ማርኮ ኤርባ ነቲ ተመክሮ ክንገብሮ ዝኾነ ንምርዳእ ዝሕግዝ ባይታ ዝፈጥር ብዘስምዕዎ ናይ መኽፈቲ ቃል ብምስማዕ ክጅምሩ እዮም እቲ ኣብ 221 ዓመተ ምሕረት ኣብ ታሪክ ህይወት ፍራንቸስኮን ማሕበር ፍራንቸስካውያንን ዓብዪ ምዕራፍ ህይወት ዝኾነ ተመክሮ ባይታ ክገብሩን እዚ ድማ ኣብ ህይወት ፍራንቸስኮን ፍራንቸስካውያን ማሕበር ዝነበረ ክፋል ዝኾነ ነቲ ናይቲ ዝካየድ ምትእኽኻብ እውን ዘነቓቕሕ እዩ ብዛዕባ ሰላምን ይቕረታን ፀዋዕታን ዝምልከት ዓውደ መፅናዕትታት ከነካይድ ኢና እዚ ድማ ንመንእሰያት ኣብ ህወቶም ንፃውዒት ኣምላኽ ከም ብሓደሽ ክሰምዑ ዕድል ክህቦም እዩ ስለዚ ዕለት 4 ነሓሰ ኣብ ምስማዕ ክሕልፍዎ እንከለዉ ዕለት 5 ነሓሰ ድማ ብዝያዳ ንጡፍ ዓውደ መፅናዕትታት ኣቢሎም ብቐጥታ ክዝትዩን ሓሳቦም ክገልፁን ክኽእሉ እዮም ኣብ ምሉእ እቲ መደብ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስተ ማርያም ዝመላእክቲ ስርዓተ ኣምልኾ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ክካየድን ከምኡውን ክልተ መርኢት ክህሉ እዩ ነዞም መርኢታት መናዳልይዎም እቲ ሓደ ኣብ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘማእከለ ብኣና መነኮሳት ንኡሳን ኣብ ፍራንቸስካውያን ዞባ ኦምብርያን ሳርዴናን ዝተዳለወ እዩ ዕላማኡ ድማ ናብ ናይ ፍራንቸስኮ ቃል ኪዳን ብምምላስ ንቅዱስ ፍራንቸስኮ ምርካብ ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ምርኢት ድማ ብጉጅለ ተማሃሮ ዞባ ሎምባርድያ ዝተዳለወ ኮይኑ ካብ ኩነታት ኩነት ጀሚሮም ብፀጋ ወንጌል ብርሃን ዘምፅኡ ሰባት ዘማእከለ እዩ እቲ መደብ ካብ 18 ክሳብ 33 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ኣመንትን ዘይኣመንትን ዘሳትፍ እዩ ንዘይ ኣመንቲ ክትዕድሙ ዝደረኸኩም ትፅቢታት እንታይ ምዃኑ እንታይ ምላሽ ክትረኽቡ ትትስፈው ፍራንቸስኮ ካብ ዶባት እምነት ወፃኢ ንሰባት ከመይ ገይሩ ከምዝስሕብ ምርኣይ ቅሩብ ድፍረት ክኸውን ይኽእል እዩ ነቶም ኪኖ ፅልኢ ሓደ ስጉምቲ ክወስዱ ምስቶም ኣብ ሂወት ዘለዉ ኣገደስቲ ነገራት ዳግማይ ክራኸቡን ምናልባት ምስ ጎይታ ክራኸቡን ዝደልዩን ገዛእ ርእሶም ከለልዩን ከምኡውን ከምኡ ክኸውን ድዩ ኣይ ክኸውንን ኣይንፈልጥን ኢና እዚ ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ከየንበርና ተስፋ እንገብረሉ ተመክሮ እዩ ክንደይ መንእሰያት ክሳተፉ እዮም ናይ ተሳተፍቲ ምዝገባ ዕለት 30 ሰነ ተዓፅዩ እዩ ኣብዚ መደብ ብጀካ ከሎም ንቅዳሴ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝመፁ ኣስታት 2150 መንእሰያት ክህልዉ እዮም ተክለ ሰብነት ቅዱስ ፍራንቸስኮ ንልቢ መንእሰያት ዝቐርቡ ብዙሓት ጉዳያት ዘጠቓልል ኮይኑ ሓልዮት ከባቢ ምስ ክርስቶስ ስርበት ተኻዊ ርክብ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣዝዮም መተቓልዓቲ ሓልዮትን ንደቂ ኣንስትዮ ምኽባርን ብተመክሮኹም መንእሰያት ምስዚ ቅዱስ ዝኣሲዚ እንታይ ዓይነት ርክብ ኣለዎም ፍራንቸስኮ መሳጢ እዩ ንሰባት ናብኡ ዝስሕቦም ነገር እንተሃልዩ ተራን ትሕቲ ዝበለ ምዃኑ ንህወት መንእሰያት ከም ሓደ ካብ መዛኖኦም ገይሩ ናይ ምዝራብ ክእለቱን ልዕሊ ኩሉ ድማ ፍራንቸስኮ ኩሉ ግዜ ዓብዪ ሓላሚ ምንባሩን እዩ ህወት ኣብ እተቕርቦ ነገራት ጥራይ ዝዓረፍ መንእሰይ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዚ ድማ ንብዙሓት መንእሰያት ዝምስጥ ነገር እዩ ኣብዚ ምስ መንእሰያት ኣብ ዝራኸብሉ እዋን ሕቶ ምሕታት ደስ ይብለኒ ዕድሚኦም ብዘየገድስ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኢለ ኣሓትት ሕልምኻ እንታይ እዩ ኣብ ልብኻ ተሰኪምካዮ ዘሎኻ ዝዓበየ ትምኒት እንታይ እዩ مزحات كاباتاتم كمي جرام كم زملسو زيفلتو كتسمعن كقات موخان زحزن اي درو تسفاز قرصو ايو زمسل مصنعي زغن زانتهي وات فرانشسكو كسمعون كلو كمي إلو تسفا قريصو كم زيفلت كنكا كل قزي كابقون العلي كخييد كم زدفار يرئيو أبزحلو فعامتات العلي زقوان اوان اب إيطاليا أبزرزر بلوطات مشتعة مزحفت بزعبا كدوس فرانشسكو زغلتو مزحفتات تعبليلو يركب تقداسنت أبزي دخا زأسيزي كينو مياوي سنت حف ساقيرو أبسفي حزبي كزر قاحة مخامي تقلتو فرانشسكو أزيوم واناويانن أزيوم أقدسن زخون زعباتات يتنكفن فطرات محلاي أبوش تزمدناتات مكببار كومؤون نفسنا أحواتن أحاتن مخان أبتي بولك أونتن ناتللي زقايد زلقونتات مرآين سمعتن إيو إزي أم كلهم لومي نصبات بعمقة الزاربو قوم حساب إياتهم اتخن رحقز قبعنا حدقا فرانشسكو زي بلونا قرات كزارب مقبار ويدما بحقي ناتخز زيكونا من النت كم زملكتو مقبار إيو كم أكال نايزم دب أبز حالفة عمد أبز تخايدو عودة أخيباتات ريميني زقر من عيوم مرئيت أكاتي تنايو اللونا أبزي أب بازيلكا دستمارام زملاء أكتز جمهور كيدو عودة ركب فرانشسكو من أسيات فتسامي كساب بعرادوس فرانشسكو بعلو زقتل كم أكايرتين عيتي مرئت كنواسان كلنا سباتي قدم حجين فرانشسكو بحقي بتخكل نفلتو أي نبرنان زبلو بزحات إياتهم بتدقاقامي قدوس فرانشسكو زملكت بجبوت زبلون زقابارون نقر أبنت كتبو تخيلو دعو مهلية حاوز أحاي مبزحت يقزي كم مزمور سنة مهدارة تبحيلو يترقوم فرانشسكو تتباقي مهدارن فطرات دما مسرطاو أقدسنت كم زلو ومن أبهيواتو كاب كل خالق إدميت زسارع إيو اتي مهلية بخمزي أقباب كانن ببون كلنا بقيقا مرد إيو زخوون فرانشسكو كتصحفن كلو أبلا فيرنا كنوات تقبيلو نيرو أحواتو منكوسات أون غوانيا موصل زنابرو دحر داقيم تقلال حلق عنايتو نسوز مسرطو محبر كخوون سلزاي دلايو بمنفسهم مداي أب بحتو النات ترخبة أتعب لعلوي مقدي نه فرانشسكو كم محلي سنهي واتو تبعيلا التقلات مزمور بحقنا عملاق زاقناعات مزمور إيا فرانشسكو كسابنا بفطرات زحاسب أب فطرات زلو أسر أملاخ إيو سلاز دمان فطرات مرأي قلنا قرناي أملاخ مرأي إيو أزو دمان نه فرانشسكو نابوشتي كالسون سق آيون كي ملس حقزوو إيو أتما دبن منقصيات أوروبا زعلم إيو كدوس فرانشسكو لومي نتا أريجيت أخغور انتاي كبلا يقل تسفانا نتمان قصيات أبوشت أمزس كمو حررتا عمقتن نه من ملس كحقز قل إيو فرانشسكو نتدروز حتى توحتوتات كس عبون منعال بات درو أب علام أزوبات سحا قنكا قنا ممرحي أبو وي أرآيا زود ليو تسحري كقدسلون كحقزم كمزقلن بحاك فرانشسكو نزيز وكل تاكلا سبنت كخوون يقل إيو ندارت حيمانو تاوكونا تاتساقيرو نقولو كخوون زقل عود هيوات بحاك خاقوف زقل ساب انكبلو حاولو كادي باسكوالي نزينا فاتيكان زحابو مقلتي إزازمو
1: كبراتن كبرانن سمعتنا ازي زينا فاتيكان ايو وانا صحافي كدس منبر بزو كاردينال بيترو بارولين مبلتي ساعمت زغر ديبلوماسيا وركبات مس كدس منبر نمزكار ناما اكلاي امريكا مبصحا كايدوم بزونتهم اب ميتروبوليس او كاتدرال اب زعرقو مسوات قداسي اب زسمعو سبكت قال املاخ نمؤمنان املاخ ترايو عميق طميت دك سبات كعقب زخيل زدما طميتن غيرا تراي زيكونس نصمي ترغم فقرن تسفان صمي حدش هيوتن ونيو كبلو ازخاخرو بزو كاردينال اسعيبوم كريستيان ممنان نعنقفاتن مقدال فتحن كطفو تمحصنوم بزو كاردينال بيترو بارولين وانا صحافي قدست منبر كم كفلن ايتن زخر مبلتي ساعامت دبلوماسيا وركبات مس قدست منبر نام ماكلاي امريكا بزكايدو ومبصح أبتز حلف سنبت ألت كلتا نحاسة أب ميتروبوليس أو كاتيدرال غواتيمالا أبز عرق ومسوعة قداسي بسرات ونجيل لمسباخ زلون نابهجي نخلوم دك سب كن حاقو في درخن نايو زيادة فتحاون حوون نتاون دقف حبرة سب نام مهناز كمرح زخيل زخونا يخون من قدي أين عاصوانينا نتب سنكي زي معرنتن بلشون نانزمتس عنقفاتن زي مقداسن مقدال فتحن كنساقروون يدرخن ناكبلو سبكت كالام لاخا كافلو اتي مسزا ما اكلاي امريكا تركب هاگر زلو تاريخاو محزنتن متحببارن ميتن زرقا قد صنبل بعلت حادن حاسة بسو كاردينال بارولين اباهقراو معرفو نفرتقواتي ملا لاورورا مسبس حيو تجميرو أباو دماء مختل وانا صحافي اتهاجر ماريا لويسا راميرز تقبلتهم. زحالة فسنبت علت كلتا نحاسة وانا صحافي كدست منبر نمنابي أرقاويان كدست تريزا بعالت كالكوتان كموون نابيت مقدس كبور حاو بيدرو بسيحهم. بدحريو بسو كاردينال بارولين نتي أب كاتيدرال زعرقا مسوات قدس قربان مريحهم. أباو دماء رئيسة بهير برناندو ألي فارون مختلا بممبر قبائي كاتوليكاويان باباسات هاقر غواتيمالان حواري أولوخ قدست ممبرن كهناتن سبو فهيوات منقصانن كموون باماييت زغوطارو مؤمنان تساتيفهم. بسو كاردينال بارولين نترئيسة لكان باباسات ليون مبل عصر تربعته زل أخلوم كال سلامتا نهزب غواتيمالا أما حلال فولوم. أما جمّر تازينا يستنتنو هموت قدم كدادم نتكبور كرباتو من براكيو من كم محالال فالكم زحاتتوني قدوس عبونار سليكان باباسات ليون مبل عصر تربعته كمون فقراوي سلامتاهم كم محالال فالكم دلي بلو بزو كاردينال بارولين نتزبط حلو مخنيات مالت زخر مبل تيسا عامت ديبلوماسيا وركبات قدست منبرن هاقر قواتي مالان كمون زخر مبل 400 عامت الى تلدت كبور حاو بيدرو نمتصنبال ملكو تاو حاليو تاملاخ نزوم سبات زياتوم كونه نتاب زوزو باز تركب بيتا غرستيان فتسيمو كم زيت انتانوم اقلحو زن كلتا تصنبلاتن زخرة بعلاتن بزي حجيز سمعنا يوك على عملاق يبرهولنا زي دماء نتعمي وطمية دك ساب كعقب زخيل عملاق ترايو كبلو دماء مسكرو تمية تنجيرا تراي زي كونس سمي ترقوم فقرن تسفان سمي ملو ترقوم هيواتن نايزل عالم نابرانيو كبلوون عمل كتولوم بزو كاردينال بارولين بزعباناي الاتو نباب ونجيل بمستنتان زاسن بتزيئا كمتغل سلنا نبيتا خرستيان نتحق اينا تسواعتا ترخبو عبزي سبعاوي كونو نتزي مخانو حبرو زخاة نتغويتانان مدحنينان يسوس كريستوس غلز بلا حبوو بزبل تأزاز بمحاب انجيرا كالن انجيرا كدوس قربانن اب كلو جزين بوتان نزرق كبو سبوتان نستن كتامتس نبيتا خرستيان تمحسين وايو زيس او عازي كلو سا أبرتي عزو سمعيو كم نبي إسايياس زيس أم ناب ما يمسا جنزب زي بلو خاة مسيو يبلع نابلة زيج الدر زنبرة زي يسوس كريستوس غلز بلع حابوو كبل نزي تزاربو تعوعيد بزعبا قد النتات بزعينا قد زي بلوم كنكوون كم زي بلنايو زمحسان النابلو بزو كاردينال كم دخنت سموا مقدال فتحي كموون سقاي مبزحتو قزي خاة سعبين بلشونا أب قمت بمئتاو بزوح كنقبرو النخيل نقر كم زي اللون قلسو يخون انبر قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس نتزلونان كنقبرو النخيلن كنقبري يزعد منا حموشتا انجيران كلتا عسان اخولو كوانتا مسالنا نحناون بتحوت كئلتنا مقبت تراي كوانتا خونا اتتامر زقبر املاخ نتوم دك امزامرتي نتحيدات ريتوم اب ايدي يسوس مساوفي ويو زبزحالوم اب هيوتناون كمو يزقات منا نغوي تاق زينان كئلتنان لقسنان دروتنتنان كنهبو خلنا نزي وهبتات الزي نرابحا بزوحات كخوون يبزوحو كبلوون أقلحو تمال سونوي الاتسلستان حسابتو كاردينال بارولين أبغاتي ملا أبزا كايد ومبصح مصر سابهير التهاجر أري فالون بدحريو دما مستوكل تدك أبات ركبات زد تقال ليجنبره كاتسيلوم دماء بسو كاردينال بارولين مس منيستر قدايات وصايد تهاجر كارلوس راميرو مارتينيز توكلت ديبلوماسياوي أكالاتن تراخيبهم لومي سولوس إلت أربعة نحاسة نايمو داتا معالت مبصح بمخوانو وانا صحافي كدست منبر مس بسوان باباساتن كهناتن التهاجر تراخيبهم اتي مبصح ابتي ام محدار مكسيكو زركا بيت مقدس قوامي سجدات قدوس قربان زكايدلو نايت رئسه سبخاتات مكاره نجدت بزعرق مسوات قداسيهو كزازم
0: ኣብ 2027 ዓመተ ምሕረት ኣብ ሴኦል ዝካየድ ዓለም ሓቀፍ ኩነ መንእሰያት ሓደ ዓመት ጥራይ ተሪፉ ኣብ ዘሎ እዋን ወግዓዊ ናይቲ ፍጻሚ ቅውም መዝሙር ትብዓት ይሃለኸ ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ ዝብል ኣርእሲ ዘለዎ ምዃኑ ብወግዒ ከም እተሓበረ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ንኣእምሮ ምሉእ ወለዶ መንእሰያት ካቶሊካውያን ዘቃልሕ ቅኒት እዩ ንዝቕፅል ዓለማዊ ቅነ መንእሰያት ዝምልከት ወግዓዊ መዝሙር ከም ዝቐረባን እዚ ድማ ልክዕ ሓደ ዓመት ቅድሚ እቲ መደብ ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ እቲ መራሒ መዝሙር እዚ ናይቲ ካብ 23 ክሳብ 28 ነሓሰ 227 ዓመተ ምሕረት ኣብ ሴኡል ክካየድ ናይ ዝተወሰነ ኣህጉራዊ ምትእኽኻብ ካቶሊካዊ መንእሰያት ቃና ዝሰርዐ ምዃኑ ዜና ቫቲካን የመላኽት እቲ ትብዓት ይሃልኻ ኣነ ንዓለም ስዕረያ እየ ዘርእስቲ መዝሙር ነቲ ንዓለማዊ ቅነ መንእሰያት ዝተመርፀ ኮይኑ ኣጆኹም ኣነ ንዓለም ስዕረያ እየ ዝብል ካብ ወንጌል ዮሃንስ መዕራፍ 16 ፍቅሪ 33 ዝተወስደ ኮይኑ እዛ ናይቲ ፍጻመ መርሒ መዝሙር ብሓያሉ ቋንቋታት ማለት ብቋንቋ ኮርያ እንግሊዝ ፈረንሳ ስፓይና ፖርቹጋል ጣልያን ክትቀርብ እያ እታ መርሒ መዝሙር ንዓሰ ዓበኒ ደቂስካ ዘለኻ ተበራበር ተጓዓዝ ብዝብል ዕድመ እያ እትብገስ ሓደ ዕላማ ናይዚ መዝሙር ናይቲ ፍጻመ ትርጉም ጽባቐንን ምቕራብ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ተሳተፍቲ ነቲ ምትእኽኻብ ኣብ ዝዳለውሉ እዋን ከም ቀዋሚ ድምፂ ኮይኑ ከገልግል እዩ ነፍሲ ወከፍ ሕታም ተዛማዲ ቅንይት ክህልዎ ኣለዎ ንተሳተፍቲ ዝኸውን ብዙሕ ዝኽሪ ሒዙ ዝኸይድ እቲ መርሓ መዝሙር ውፅኢት ናይቲ ክፉት ውድድር ኮይኑ እቲ ዕማም ነቲ ኣጆኹም ንዓለም ስዕረያ እየ ዝብል መራሒ ቃል ዓለም ሓቀፍ ኩነ መንእሰያት ዝትርጉም ሓድሽ ድርሰት ምፍጣር እዩ ነይሩ እቲ ተበግሶ ዕውት ኮይኑ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝመፁ 294 ሓዊሱ 434 ድርሰታት መዛሙር ቀሪቡ እዩ ብድሕሪ እዚ እቲ ዝተመርፀ መዝሙር ንክፀድቕ ናብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዓለማውያን ስድራ ቤትን ህወትን ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅዱስቲ መንበር ከም እተላዕከ ዜና ቫቲካን ይሕብር እታ መርሒ መዝሙር ብኮርያዊ ሙዚቀይና ፍራንሲስ ጆን ኪም ዝተዳለወት ኮይና ጣዕሚ ሃገሩን ባህሉን ከተንፀባርቐ እውን ከም ዝገበራን ብዓብዪ ብቋንቋ ኮርያ ዝዝመር ድምፂ ምስ ባህላዊ መሳርሕታት ውሽጢ ዓዲ ብእዋናዊ ኣወዳድባ ዘወሃሃዳን እያ እቲ ሙዚቃዊ ቪድዮ መልክዓ ምድርን ምልክት ትርኢታትን ሴኡል ዘርኢ ኮይኑ ኣብዚ መፅእ ሓጋይ ንተሳተፍቲ እንታይ ከም ዝፅበዮም ንመጀመርታ ግዜ ንምርኣይ ዝሕግዝ እዩ ከም ልምዲ ኣብ መዓልትታት ሰበኻታት ቅድሚ እቲ ቀንዲ ምትእኽኻብ ኣብ ሴኦል ክካየድ እዩ ካብ 29 ሓምለ ክሳብ ዕለት 2 ነሓሰ 227 ዓመተ ምሕረት 15 ሰበኻታት ኮርያ ንነጋድያን ናብ ሰበኻታትን ኣባይቲ ስድራን ብምቕባል ቅድሚ እቲ ኣብ ሴኦል ዝካየድ ፅምብል ኣብ ሂወት ናይቲ ከባቢ ቤተ ክርስትያን ካኣትውን ክላለዩን እዮም ድሕሪ ልዕሊ 30 ዓመት ኣብ 995 ዓመተ ምሕረት ኣብ ማኒላ ዝተኻየደ ዓለም ሓቀፉ መዓልቲ መንእሰያት ኣብ እስያ ክካየድ ንካልኣይ ግዜ ክኸውን እዩ እዚ መደብ እዚ ኣብታ ካቶሊካውያን ውሕዳት ዝኾኑሉ ሃገር ንፈለማ እዋን ክእንገድ እዩ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብዚ ብዓብ ሃይማኖታዊ ብዙሕነት ዝልለ ሕብረተሰብ ካቶሊካውያን ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ብግምት 12 ሚእታዊት ይውክሉ ምዝገባ ተሳተፍቲ ኣብ ርሒ ጥቅምቲ 226 ዓመተ ምሕረት ዝኽፈት ኮይኑ ኣብ ንውሓት ፃነሖትን ዝተመርፁ ፍጻሜታትን መሰረት ብምግባር ዝተፈላለዩ መሳለጥያ ክቐርብ እዩ ኣብ ኢድ ቴሌፎን ዝፀሓን መተግበሪ ዝተዋደደ ስርዓት መስመራዊ ስነ ምንቅስቃስ እውን ይምዕብል ኣሎ ከምቲ ኣብዝሓለፈ ሕታም ዝነበረ ኣጋይሽ ምቕባል ብዓብኡ ኣብ መላእ ርእሲ ሰበኻታት ሴኡል ብዝርከቡ ኣባይቲ ስድራን ቁምስናታትን ክቐርብ እዩ ድሮ ኣስታት 230 ሰበኻታት ንመንእሰያት መዓልታዊ ሂወት ቤተ ክርስትያን ኮርያ ምእንቲ ክረኽቡ ንኣእንገድቲ ኣባይቲ ስድራ ብንጥፈት ይህነፃ ኣለዋ ዓለም ሓቆፍ ቅን መንእሰያት ሴኡል 227 ዓመተ ምሕረት ናይ ተስፋ ፅምብልን ምስክርነት ኣቀባብላን ምትሕግጋዝን ኮርያን سئولن كخون زك على نت عارخ نقبر إنا انقبلو نايت كبابي السنة داش ما قل علم حكوف كنا من سياتا بومبر ناي سئولر سسبا خاتل لكبا بسات بيتر تشونغو سونتايك نه زينا فاتيكان بزحبو مغلط حبيرهم اتي السنة داش ما قل مدلاوات كاب زبقس سلست عمت يقدر قلو حجد ما كم سناتاتن عبايتو صدران كاب مل عالم زمتو اما ايت اشحات من سيات قدم مقبالن زاد اللهن تات يقرب قلو دارقا زاد اللهن تات يرخبا قلو دارقا سالات ساشح والنتيناتات ابتي فتسامي كت حبابرو تطبيت يقبر درو حيالو اما ايت ابسراح قلو إلام
1: سراويت أمريكا نتي هاجر إيران قبل الحيلة تات أمريكا ببالستيك ميسايل نمدب داب زقبر التوفتنا حنا نمفداي قبل إيران زد تخايدة متكاعتي كم زد تزازم قليزهم حبورات منقستات أمريكا زحالفة سولوس قبل الحيلة تات أمريكا دب دابات بالستيك ميسايل نمكياد زقبر التوفتنا حنا نمفداي قبل إيران معبلنا أير متكاعتي كم زفت سمت سراويت أمريكا حبيرو ماكلاي عزازي أمريكا كم زقلصو إيران أب يوردانوس أب زركب مدبر أمريكان أب وشمت هيرموز أب زركب مراخبن متقعتي بمورد بعصر تتات زغصرو إلاماتات ناي إسلاماوي سورا إيران كم زوقعت قلصو زخم زيلون كلو منقستاو راديو إيران كم زسبصبو حدا ودخل التعامت كل عزركبوهم سلست سبات أب دسيت كيشمن أب دبوباون معراباون كفلتات التهاجر دما توسخ بوتاتات كم تقتلو قلصو اتمت قاعتي ابتي زقجت الناسفحة ابز خدلو زلو سمونيو تفتسيمو زدما اب عراق اب لعلين هاجر ايران زدقفو وكلت حيلتات امريكان سعود عربن نايم جمر تحباراو متقاعت بمفتساميو تخايدو امريكان ايرانن اب ورح ميازيا اتسما معالو ناي تخصم قرات سممع ابز حلفة ورح سنة كابز فرس اوانات حيزن تخطاتا لي متقاعتن دبداباتن تلواويت اني ركبالوا زي سمم عزي عم من قخلتي أن الزن هاقرات نعوارح زي صنحة كوينات دون مباليو زنبرة هاقرة باكستان بوغنا زي حالف عموس عم من قو واشنغتان تهران زلو وطري نمكلال ديبلوماسي عوز عارتات تقصل كم زلاب مقلاص كلتي يوم وغنات نابتناي اسلام عباد ناي مرددا سمم عكم اللسا تساوعي تقريبا تركب عفنيا بيت صحفت قدايات وصعي هاقر باكستان تاهير حسين اندرابي اب اسلام عباد اب زهابو مقلسي اتي عم منغو خلطي ام وغنات زلو زررب نتي كونتات بفلايكا نتي عوشمت هرمو زلو كونتات نبور نمقبارن نمقلالن يقصلالو كبل عمل كيتو
0: كبراتنا كبران سماعتنا سلما كتتالكم نمسجن ناي لامي مدب فنونا أبزي الزازم أبنيت محمد فنوك سابن الراق ببدحان السلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس